0: وين أيهم أمي بوي تتابعنا تعهي ولا إذا هو هو هو هي هي وين الأمين تتابعنا ولا حدو تتابعنا
1: Hey,